السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada siang hari yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita akan mengikuti bersama kajian dengan judul mendulang pelajaran berharga dari muhadharah Al-Syeikh Munir Al-Sa'di Hafizahullah Ta'ala yang berjudul Haqiqatul Rujuk Ilal Ulama Fil Nawazil, hakikat rujuk kepada ulama ketika fitnah melanda. Muhadharah yang disampaikan oleh Syekhuna Munir Al-Sa'di Hafizahullah Ta'ala ini sesungguhnya telah tersampaikan secara telekonferensi pada hari Sabtu tanggal 25 Syawal 1445 Hijriah bertepatan dengan 4 Mei 2024 di Masjid Al-Khazanah di kota Tangerang. Dan ketika itu diterjemahkan oleh Ustaz kita Al-Ustaz Luqman bin Muhammad Ba'abdu Hafizahullah Ta'ala. Kami melihat muhadharah yang beliau sampaikan dengan judul di atas terkandung padanya banyak pelajaran penting dan berharga bagi kita, khususnya salafiyin di Indonesia ini. Maka kami merasa penting dalam kesempatan yang berharga ini untuk kita bersama mempelajari dan mendulang pelajaran berharga tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengokohkan dengannya kaki-kaki kita di atas dakwah salafiyah dan senantiasa terhubung dengan para ulama, terkhusus ketika fitnah sedang melanda.